الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا وعلى بلادنا.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أنا ربنا وإلهنا ومخلصنا. يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت من هذه الساعة.
1: طبولك يرحمنا الله وترفع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منه صراحنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة المباركة لمغفرة خطايانا
2: يا رب.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب نكمل هذا المقدس كل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، معاملة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزح عنا وعن سائري شعبك، عن هذه المائدة المقدسة، عن موضعك المقدس، هذا مصالحات ونفع فزقنية. أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب ولكل قوة العدو بنا ورفات محبة البشر ابنك الوحيد يسوع المسيح مجد.

حبيبك يا رب خدام هذا اليوم أبي القمص والشمام السولك ليس الشعب كله ضعفي يكون بحالين فم الثالوث القدوس الأب والابن الروح القدس فم الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر صنم فم نازل جيل مرقس الرسول طير والشهيد البطر القديس ساويرس معلم ديسقورس القديس أثناسيوس رسول القديس بطرس خاتم شدرس الكهنة قديس يوحنا فم الذهب القديس كرولوس القديس باسيليوس القديس يورغوريوس من أفواه الثلاث ومية وثمانية عشر من شمونيقي والمية وخمسين من قسطنطينيتين بأفسوس من فم رئيس كانتنا الباب المعظم الأنباط ودروس الثاني من فم أبونا بشوي من فم حقارة لأنه مبارك اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس أمين.

0: بولس حسن من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا أمين. فتفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاه المقاومين لنفوسهم وحدهم لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، فإنكم لم تقفوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم التعليم الذي خاطبكم به كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويضرب كل ابن يقبله. فاصبروا على التأديب فيكلمكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ولكن إن كنتم بلا تأديب المشترك فيه الجميع فأنتم إذن نغول لا بنون. ثم إن كان لنا أباء جسديون مؤدبين وكنا نستحي منهم، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب إرادتهم، وأما هذا فلمنفعتنا بالأكثر لكي ننال من قداسته. ولكن كل تأديب في وقته الحاضر لا تجده للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والأرجل المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يميل الأعرج بل بالحري يبرأ. اسعوا في أسر السلام مع جميع الناس، وأيضا الطهارة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا آبائي وأخوتي. آمين.
1: الكاس الكون فصل مساء معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته على جميعنا أمين. يا أحبائي لا تستغربوا البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم، كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأنه ذا المجد والقوة.

يكون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يبقى إلى الأبد.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة ومقدسة فلتكن معنا أمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنعها على حسب المثال الذي كان قد رآه هذه التي قد أدخلها أباؤنا معهم وقبلوها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يصنع مسكنا لإله يعقوب. ولكن سليمان بنى له بيتا ولكن العلي لم يسكن في مصنوعات الأيادي كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنوه لي قال الرب، وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي خلقت هذه الأشياء كلها؟ يا قصاة الرقاب وغير المختونين بقلوبهم وأذانهم، أنتم في كل حين تقاومون الروح القدس كما كان أباءكم كذلك أنتم أيضا. من الأنبياء لم يضطهدوا أباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنذروا بمجيء البار؟ هذا الذي أنتم الآن أسلمتموه وقتلتموه، وأنتم الذين قبلتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. فلما سمعوا هذا احتدوا بقلبهم وكانوا يصرون بأسنانهم عليه. وأما استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الإيمان والروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا جميعا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه جميعهم بنهضة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول ورجموا استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اكبر روحي. ثم جاس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلا: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. وأما شاول فكان موافقا على قتله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في هذه الكنيسة وكل كنيسة. أمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم العاشر من شهر مسرى، اليوم التاسع من شهر مسرى المبارك، أحسى الله استقباله عليكم وأنتم مغفور الخطايا زلتنا قبل المراحم رب أبي إخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء استشهد القديس آري القس، ولد هذا القديس ببلدة شطانوف مركز منوفية. كان كاهنا طاهرا كثير الرحمة حتى استحق أن يعرف الأمور المستقبلية بالوحي الإلهي. منح الله موهبة شفاء الأمراض وإخراج الشياطين، ولما سمع خبره والي نقيوس استحضره وعرض عليه عبادة الأوثان فرفض، فأمر الوالي بجلده بقسوة ثم طرحه في السجن. فظهر له السيد المسيح وشفاه وقواه، ولما تحير الوالي في أمره أرسل إلى أرمنيوس وإلى الأسكندرية لكي يبعده عن شعبه وحتى لا يستميل الكثيرين إلى الإيمان. وهناك عذبه أرمنيوس كثيرا وسجنه، فشفى عيني ابن السجان وجذب هذه المعجزة، جذب بهذه المعجزة كثيرين من الوثنيين إلى الإيمان المسيح. ولما سمع أرمنيوس استدعاه ورماه في أتون نار متقد، ولكن الرب أنقذه ثم أمر بقطع رأسه. فنال إكليه الشهادة، وكتب يوليوس الأقفاصي قصته وكفن جسده الطاهر وأرسله إلى شطانوف كوصيته، حيث استقبله الشعب بالتسبيح والصلوات. بارك الصلوات فلتكن معنا ربنا المجد دائما أبديا آمين.

للذين أمرنا وصونا نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا نقدم إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا

قفوا بمخافة أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فاصطم من بشارة معلمنا مرلوخ الإنجيل بشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميع آمين. من تراتيل ومزامير معلمنا داود

وسيعلموا والذي تقولونه في الظلمة سيسمع في النور وما قلتموه في الأذن في المخاد ينادى به على السطوح ولكن أقول لكم يا أصدقائي لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا

نعم أقول لكم منها زخافوا أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها لا ينسى قدام الله بل شروسكم أيضا.

كرني قدام الناس انكره وانا ايضا قدام ملائكة الله وكل من يقول كلمة على ابن الانسان يغفر له. واما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم الى المجال

باسم الآب والابن والروح القدس الإله إلى الله الواحد أمين. في إنجيل هذا الصباح بيكلمنا الإنجيل إزاي كانوا الكتبة والفريسيين متلفين حوالين المسيح ينظرون راضيا. يعني ينظرون راضيا، يعني فكرهم كله راضي وبيبصوله بصة إن هم نفسهم يعملوا شر معاه، يصطادوا بكلمة، يعملوا معاه حاجة وحشة، ده فكرهم من جوه. لكن من بره مش قادرين يواجهوا ومش قادرين يطلعوا الشر ده علانية، شر. فهذا الشر محيط بينا وما زال محيط بينا في الدنيا اللي احنا فيها. في شر في الدنيا، في شر في الدنيا، وفي شيطان حتى لو مش من اخواتنا اللي حوالينا، لكن منين؟ مين اللي قاعد لنا وبينظر لنا راضيا طول النهار؟ هو ايه؟ ابليس. مين بيدبر مؤامرات؟ ابليس. سواء ينغزنا بفكره وحشه، او سواء يسير حد على حد، او سواء تشكيك. فعشان كده المسيح رد عليهم وكلمهم، يقولوا كانوا يكلمونه في امور كثيره ويمكرون ليصطادوه بكلمه من فمه. المسيح رد عليهم قال لهم ما تخافوش، قال لهم ما تخافوش، قولوا الحق وما تخافوش. طب ممكن يصطادونا، ممكن لو قلت كلمه الحق يبقوا يمسكوا علي حاجه، يمسكوا اللي يمسكوه ويعملوا اللي يعملوه، لكن انتوا ايه؟ لا تخافوا من الذين ايه؟ يقتلون الايه؟ الجسد، وهم ما لهمش حاجه. طب يا ربي يعني نعمل ايه معاهم؟ ما تخليهمش يعملوا معانا كده ويتقوا علينا. المعلش، كل ده هيقول الى ايه؟ الى مجدكم وخلاصكم. ما تستغربوش ليه بيحصل شرور ويحصل مؤامرات ويحصل اضطهادات من على الناس اللي ماشيه مع ربنا، لان فيهم الحق، فيهم نعمه، فيهم بركه. لنعلم اننا ونحن سائرين في طريق ربنا، ده ما بيعجبش الاشرار ولا يعجب الشيطان. وعشان كده لابد ان نلاقي ايه؟ حروبات ومتاعب وضيقات. عشان كده قلنا بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل إيه؟ ملكوت السماء. طب نخاف؟ طب نرتعب؟ قال لهم لا، ما تخافوش. ليه ما نخافش؟ لأن كل حاجة مترتبة، كل حاجة إيه؟ مترتبة فوق في السماء. السماء عارفة بالضبط إيه اللي هيحصل، وبتديني القوة وتديني المعونة عشان تحول الخير بتاع الأشرار، تحوله لإيه؟ لخيري أنا. آسف، تحول الشر بتاع الأشرار، تحوله لإيه؟ لخيري. بيقول كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الرب. طب يا رب بتسمح ليه؟ قال عشان تشهدولي. تشهدولي، أنا عايزكم تشهدولي. مش دايما إمتى أشهد؟ إمتى أشهد لربنا؟ في وقت الضيق بيبان المعدن. البخور لما بيتحط فين؟ يتحط في الايه؟ في الشرية، يبان ريحته. طب لو من غير الشرية مش هيبان ريحته. فعايزنا نشهد له، يعني في وسط الكذابين لما يكون في واحد صادق وما بيكذبش ويصمم انه ما يكذبش، يبان الحق، يبقى هنا شهد لربنا. لو عمل زيهم مش هيبان الحق ويبقى ما شهدش لربنا. في وسط الناس اللي بتكره، لما يكون في واحد محب حتى لو الباقيين اضطهدوا عليه والعيلة كلها قامت عليه، عايزين يجي في صف ده وفي صف ده وفي صف ده، وهو أبدا هو يشهد الحق. إن هو حتى لو اضطهدوه هيبان الايه؟ الحق. وهو هو يبقى قدم شهادة لمين؟ للمسيح. فالمسيح عايزنا نقدم شهادة له، وعايزنا نعترف بيه في وسط التعب والألم والوجع. معروف عن القديس ماري جرجس ان في لما الملك عمل منشور ان هم يسجدوا للالهه بتاعته، القديس ماري جرجس طلع على طول ورفض يسجد على المنشور، وخد المنشور وقطعه. هنا هو بان الشهاده بتاعت ماري جرجس. فاحنا كمان بنشهد في وسط الضيق للحق، ونفضل ثابتين ونعترف بالمسيح. من يعترف به قدام الايه؟
الناس اعترف به قدام ملائكة أبي. طب يا ربي هيألمونا، ما تخافوش من الألم، وانتم بتعترفوا بيا وبتشهدوا لي بالطهارة بتاعتكم وبالحق اللي فيكم وبالحب اللي فيكم وبالبساطة وعدم اللف والدوران والمكر والمؤامرات، انتوا هنا هو معايا. عارفين يعني ايه معاه؟ يعني معاه يعني هو اللي حمينا بقى، اللي ضللنا. يقول اعطيكم فمن وايه وحكمة. طب رب لو تألمنا، لو تألمتم انا هسندكم وهكمل جهادكم للنفس الاخير، ما تخافوش من الالمات. تسمعوا النهاردة السنكسار اللي اتقرى بتاع واحد اسمه القس آري، ها، اللي هو من حتة اسمها شطانوف، وازاي ان عذبوه لكن يقول المسيح قواه وشفاه. طب يا رب ما دام بتقويه وتشافيه خلاص بقى ما اغلب الاعداء بتاعه بلاش. قال لا، ده انا عايز الشهادة بتاعته، عايزه يشهد لي. طب يا رب الالمات دي، قال انا هسنده وسط الالم. ناس كتير قوي في وسط المشاكل تفتكر المشاكل وتقول ده ربنا وقف معايا وقفة بعد ما تنتهي المشاكل. فاكر في وقت الأوقات كان ليا صديق، وبعدين حصل له ظروف صحية صعبة ورقد في البيت. هو راجل كان صاحب أعمال ومشغول دايما، وبعدين جه متذمر يقول لي شفت ربنا عمل لي ايه الظروف الصحية اللي أنا مريت فيها. ثم معلش طب أقول لك حاجة، كان عندي أيامها شرايط بتاع أبونا بشوي كامل، كانش لسه طلعت انتشرت الفلاشات والحاجات دي. فقلت له بص انا اديك ايه 5 شرايط من الشرايط ديت تسمعها، ولما تخلصها اديك 5 تانيين. فالمهم يعني فترة المرض والتعب بتاعه اللي قاعد فيها في البيت كان بيسمع الشرايط ويرجع لي تاني والدهاني والدهاله. وبعد كده عدت ايام ورجع شغله والبزنس بتاعه وانشغل. قال لي انا بتمنى ان انا رجلي تتكسر تاني ويحصل لي ظروف زي اللي حصلت قبل كده. انا كنت في سعادة ما فيش بعد كده، انا كنت في نعمة، انا كنت متحس جدا، مش عارف انا كنت في السماء وقتها، انا مش عارف دلوقتي انا مشغول وتعبان. فاذا حتى في الشدة الله قادر انه يعمل ايه؟ يعطي عزاء ويعطي قوة ويعطي مجد، وتتحسب لنا ديت للخير، نعرف نقرب من السماء اكتر ونبقى بتوع السماء. فعشان كده قال ما تخافوش، ما تخافوش من الذين يقتلون الجسد، ما تخافوش من اللي بيضطهدوكم، انتوا بس ثبتوا نظركم على فين؟ عليا. يبقى في وسط الشدة، في وسط الضيقة، في وسط المؤامرات، اللي في الشغل، اللي في البيت، اللي في الحالة الاقتصادية الصعبة، اللي في المرض، لو معاك المسيح، ولو معاك المسيح ثق انت اغنى واحد واحسن واحد، وربنا بيمتعك بسلام عجيب لانه معاك. في وسط الشدة بالذات بيبقى معانا بطريقة عجيبة جدا. قال اعطيكم فم وحكمة، وفي نفس الوقت يقول لنا في الكاسيليكون اللي تقرا روح المجد والله يحل عليكم. بصوا الاية دي بتاعت الايه الكاسيليكون جميلة جدا. يقول إن هو إيه؟ وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن ذا المجد. ذا المجد اللي هو مين؟ مين ذا المجد ده غير هو الله المسيح اللي هو المجد؟ ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. يا في وسط الشدائد والضيقات يبقى فيه الله يحل علي بروح القدوس وبنعمة وإله المجد يعمل فيا. ده ايه؟ ده وسط الشدة، وسط الضيق. احنا بنفتكر ايام معينة عدت على الكنيسة كانت صعبة جدا، نقول لك الايام دي كان فيها نعمة كبيرة. شهداء ليبيا مجدوا قد ايه الكنيسة وخدوا مجد قد ايه رغم الشهادة اللي استشهدوها، لكن نعمة كبيرة جدا. اكتر من 100,000 وعظة العمل بتاعهم كان ايه؟ عمل عجيب، وقوة ربنا بانت فيهم وفي ثباتهم وفي حكمتهم وصبرهم، رغم انهم كانوا شباب بسطة. لكن وقت الضيق كده بيبقى فيه نعمة بقى، وقت الضيق يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه نعمة وفي قوة. عشان كده بلاش نتذمر وقت الضيق. لو مرت عليك مشكلة اقتصادية قول له يا رب اشكرك
قادر تحولها للخير. ولو مر عليك مرض أو مرت عليك مرض قول له أشكرك يا رب. ولو حد ضايقك أو مشكلة من أي نوع، مشكلة زوجية، مشكلة افترى، حد افترى عليك، حد افترى عليك، قول له أشكرك يا رب. بس المهم إن أنا أشهد لك وأعترف لك في المشكلة، لأن أي مشكلة تيجي يبقى لازم معاها إيه؟ أعترف لمين وأشهد لمين؟ للمسيح. يعني إيه أشهد إزاي؟ أشهد بالثبات. يعني يوسف الصديق مشكلة وضيقة ما كفرش بربنا وهو عبد في أرض مصر، وبعدين مشكلة تانية افترى، الست مرات سيده عايزة تتهم واتهام صعب وجوزها يقتله ولا يسجنه ولا يعمل فيه ده كله، لكن هو فضل ثابت شهد لربنا لطهارته ولثباته. عشان كده رفعه مين؟ ربنا. في النهاية خالص بعد الضيقة في رفعة، بعد الصليب في ايه؟ في قيامة، بعد الأتعاب والأوجاع اللي في أرض في مجد، وفي السماء مجد السماء، وفي نعمة منتظرانا احنا مع المسيح ما نخافش، ولكن نقول له رب شددنا عشان نكمل السكة واحنا ثابتين فيك للنفس الأخير، للنفس الأخير. واحد يقول لك يا ده انا خلاص بقى انا مش عارف ايه، ولا يجي حد يقول لك افتح ملف بقى وطلق. طلق ايه يا حبيبي؟ ما عندناش طلاق يا حبيبي، فيش حاجة اسمها طلاق وملف والكلام ده كله. لا، ده انت تجاهد في لم اسرتك، وانت تجاهدي في ان انت تفضلي فاضلة لآخر نفس، وتجاهد عشان ولادك، وتجاهد عشان ولادك، ونحتمل ونصلي ونطلب. نشهد لمين؟ للمسيح. نشهد لمين؟ للمسيح. ويبقى كده الإنسان يشهد للمسيح. اللي يهرب من الصليب بيهرب من المجد، اللي يهرب من الصليب يهرب منين؟ من المجد. واحد يهرب من الصليب، عشان كده بولس الرسول بيحكي على اللي كانوا معاه، يقول كثيرين كنت أذكرهم لكم والآن أذكرهم باكيا. ليه بتبكي يا بولس الرسول؟ قال بقوا أعضاء صليب المسيح، ديماس أحب العالم الحاضر وإيه؟ وتركني، سابوني وسابوا السكة بتاعة المسيح، أحب العالم الحاضر. إحنا عايزين نكمل للنفس الأخير لغاية إيه؟ قد أكمل. المسيح قال إيه على الصليب؟ قال إيه على الصليب؟ قد أكمل. ونشهد، نشهد للطهارة وللمحبة، ونشهد للمسيح، ونشهد إن إحنا بنحبه بجد، ونشهد إن إحنا زيه. مش يقول هو أنا المسيح عمل كده، لا، ده إحنا زيه، إحنا منه وإحنا زيه وإحنا أولاده، وهنشهد

له للنفس الأخير. أوعى حد يبقى شرير ويمشي في الشر ويسيب السكة بتاعت ربنا أحسن خايف من الألم ولا المشاكل. لا يا حبيبي، ده الباب الواسع يودي لفين، والطريق الواسع يودي لفين؟ يودي للهلاك. والطهارة والنقاوة والحب والإخلاص والإنسان الثبات في المسيح هو ده اللي هيودي للحياة الأبدية. إذن علينا أن احنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، أنا معاكم، هديكم نعمة هديكم قوة، وأنا اللي ضامن ليكم أكمل ليكم لغاية النهاية، لغاية ما تتكللوا. ربنا يدينا كلنا يبقى لنا نصيب سماوي معاه، ونكمل جهادنا على خير بنعمة ربنا، ونستريح في الرب، عشان بيقول توبى الأموات الذين يموتون فين؟ في الرب. يكون لنا نصيب سماوي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد لأبد كلها، أمين.

0: سوف يصب رسخ من كري ليسون كري ليسون خنا ومسمين
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

أخطيت حل النيابي، أخطيت سامحوني يا أبي. إخوة من أجل المسيح هامطاني لكم جميعا. شليل فلوغيسون.

على غير فساد. والموت الذي دخل عالم بحسد إبليس هدمته بزور المحيي الأزل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

المحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس في فوق بخوف ورعدات.

زقف حولك الشيروبيم ترون عيونان والسيرافيم ست أجنحة

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك من رواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى انقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين. في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس.

علمنا طرق الخلاص، منعما لنا بالميلاد الفرقان الذي من الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك على أين. هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم.

وصل السماوات وجلس عن يمينك إلى الآب والسماء يوم للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويجازي كل واحد فواحد كنحو أعمال

0: الحساب العظيم الذي للتأخوة، لأنه فيما هو رأس من أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم.
1: نؤمن.
0: أخذ خبزا على يديه الطائرتين اللتين بالعيب ولا دنس الطوباويتين.

0: أعطى التلاميذ القديسين وسلم كلامين قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكري.
1: هذا هو بالحقيقة آمين.
0: وهكذا الكأس أيضا بعد العشاء ماذا كمن خمر وماء وشكرا.
1: آمين.
0: بارك
1: هذا

وأعطاه التلاميذ قديس موسى وأهرام فقال خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا

تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن

0: ذكر آلامي المقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك يا الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لقربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورعب.

0: هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له.
1: نؤمن.
0: وهذه الكاس أيضا

0: وثبت أساس الكنيسة.
1: يا رب ارحم.
0: وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا.
1: كيريا
0: ليسون. لنبر الإيمان سهل لنا طريق التقوى.
1: يا رب ارحم.
0: لينمو بالإيمان سهل لنا طريق التقوى.
1: يا رب ارحم.
0: أرعى تضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم.
1: كيريا ليسون.
0: دهاء للإكليروس نسكا للرهبان والراهبات.
1: يا رب ارحم.
0: طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للمتزوجين.
1: كيريا ليسون.
0: الذين في التوبة صلاحا للأغنياء.
1: يا رب ارحم.
0: وداعة للفضلاء معونة للمتزوجين.

0: أخويهم والذين في الحداثة أدبهم غير المؤمنين الضالين لتنقض افتراقات الكنيسة.
1: يا رب
0: هل
1: ارحم
0: تعاظم أهل البدعة ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التالي.

0: وتطهر أنفسنا وسد أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا ونجد نصيبنا من رأس من جمع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية
1: من أجل سلام كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرسولية.

0: منزلة اغتنت لك بالدم الكريم الذي سيحفظها بسلام وكل ساقي فرس الأكسين الذين في أذكر يا رب أبانا الطبع المكرم رئيس الأساقفة باطر أركن الباب الأنباط ودروس الثاني
1: صلوا لأجل رئيس كهنتنا الباب المعاذ الأنباط ودروس الثاني باب وبطرارك ورئيس ثقافة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكس.

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل جرات بين الأرثوذكسيين.
1: من أجل خلاص العالم المتنازي سائر المدن والأقاليم والجزائر والأديان.

غريب وضيف، ومن أجلنا كل حزين نرجوك وقدس اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعما في حين حسن. اسمع ما نصف صلاة يا مطين طعم.

وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدتنا القديسة طيرة مريم التي وطلّى الكلمة بالحق والقديس يوحنا الصابغ الشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة والشهداء وناظر جيم القصر رسول الطاهر والشهيد البطر القديس ساوير اسماعيل مناديس قوروس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا فم الذهب والقديس سودوسيوس القديس ثوفيلوس القديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس القديس أورغوروس ناطر بالإلهيات والقديس أورغوروس العجائب والمعجزات والقديس أورغوريوس الأرماني والسلاسمية والسماعة عشر من والمئة وخمسين قسطنطيني والمئتين بأفسوس أبانا صديق العظيم الأمطون يوصل برلان بابولا والسلاسة من مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا بحنس القمص وأبانا بابي شوي البار الرجل كامل حبيب خلصنا الصالح أبانا بابو نطم يسخيال تلميذ السيد الأبن القديسين الرومين ماكسيموس ودوماديوس واتسع واربعين شهدا شخشيات والقوي القديس أنبا موسى حنس كما القيس أبانا بدنيا القمص وأبانا بسيزورس القس أبانا بابا خمسة بالشركة تدرس تلميذو أبانا بشنو درس انت واحد ربويصة تلميذو أبانا بنا فربنا بكارس أبانا بابا بنوتيوس أبانا بحنا السائح وأبانا بصمين وتركسس وأبولو تلميذي أبانا القديس العظيم الأنبا أبرام أصلف في يوم جيزة أبونا مخيل بحيرة الميزو أبانا القديس العظيم الباب الخلص السادس القديس أرشد ياكم حبيب يرجس رئيس الشماميسة وكل مصافي قديسك هؤلاء الذين صلاة مثل الباطن ارحمنا كلنا معا وانقذنا من

لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيحوا في مال المسيح منذ البات. تفضل يا رب نيح نفوس عبيدك أبونا حنانيا صبحي أبونا ابتنا وارمنيوس أبونا بجول مسعد أبونا شنودة كمال أبونا أنطونيوس فاكيوس. تفضل أيضا يا رب.

طلعت رياض ألف بطرس أيضا يا رب نحفوس عبيدك إنجيل أمين سوزان عبد الملاك مريم ثروت سوريا أمين إنجي جريس نادية يعقوب عفاف بس خيرون ملكة عطية عيدة مسيحة فتحية رزق نجيبة جب الله ثانية فرج أليس ألفي تفضل يا ربنا احنا نفوسهم جميعا في أحضان بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولهم في موضع خضرة لما راح في فردوس النعيم الموضع الذي هرب من الحزن والكابة

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء للآباد في أورشليم السمية في ذلك الموضع ونحن هذه الغرباء.

في كل شيء تمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

فلنشكر الله دابك الأب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد يسرى الإلهية الغالية.

وذكاء معنا على هذه المائدة اليوم عمانوئيل إلهنا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله الجالس على كرسي مجده الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية الذي تسبح الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد له رؤى

الأربعة الحيوانات الغير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاث التقديسات والأربعة والعشرون قسيسا جلوس على كراسيهم وأربعة وعشرون إكليل ذهب على رؤوسهم وأربعة وعشرون جاما من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا.

تنبخون الذي هو صلوات القديسين ويسجدون أمام الحي إلى أبد الأبدين والمئة والأربعة والأربعون ألف البتوليون الغير الدنسون يسبحون تسبحة ثلاثة تقديسات قائلين قدوس قدوس قدوس أمين الليلويا قدو. ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبحه قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليلويا قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين الليلويا قدوس الروح القدس البارك.

مقدسة ومملوءة مجدا والدة الإله الطاهرة القديسة مريم العذراء أمين الليلويا. مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين الليلويا. من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا أن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون

0: نسألك يا سيدنا طهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة وكغير مخزين وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيو.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: ειρήνη πάση
1: και το πνεύματι σου.
0: إلى رحم رؤوف أنت طويل الأناة كثير الرحمة بارك كنا أخطأنا لك بالقول أو بالفعل سامح واغفر لينا كثير حال الله كل شعبك كل العالم أنا لا سيد عقل قول وفهم لنعرف إلى التمام من كل أمر رضيء للمضاد نحن نصنع مرضاتك كل حين اكتب أسماءنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات بالمسيح ربنا. اذكر يا رب ضعفنا ايضا واغفر لي خطاياي كثيره وحيث كسر الاسم فلتكسر هناك نعمتك من اجل خطاياي وجهالات شعبك لا تمنع نعمه القدوس من اجل خطاياي ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمه القدوس حللنا وحالل كل شعب كل خطيئة كل جهود كل يمين كازم كل ملاقات الهارة خلصين أملأ السيد بعقله وقوة فهمنا يا رب اجتماعاتنا باركها
2: خلصت حقا مع روحك ننصت بخوف الله
1: أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
0: القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس هو الروح القدس أمين.

0: أذ ودم عمانوئيل إلهنا هذا بالحقيقة أمين.
1: حقا أؤمن.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخدم سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديس الطاهرة مريم جعل واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي أسلم عنا خشية الصليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة ترفع العين يعطي عنا خلاص وفرا فتيح أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين.

بالحقيقه امين. نطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبه يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من اجل التناول باستحقاق من هذه الاسرار المقدسه الطاهره.

أخطيت يا بحال اليوم، أخطيت يا أخواتي سامحوني. اللي هيتناول من فضلكم يكون له لازم يكون له باعتراف وباعتراف مواظب على الاعتراف. فضلكم اللي مش مستعد للمناولة وجاية دوبك أو كده ما ينفعش يتناول. المتخاصم برضو ما ينفعش يتناول، لازم ندقق في الأسرع عشان ناخد بركتها. أخطيت يا أبي حل النقطة يا أخواتي سامحوني.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: المستحق ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات.
1: يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافا اعطينا اليوم، كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. ان بكريستوس يسوس بين شوي
0: إن شاء الله.

0: معنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
1: يا رب ارحم.
2: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنح نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، إنك أنت الذي أعطيتنا السلطان.

0: يسوع.
1: وايضا فلنسال الله الاب ضابط الكلاب ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب انفس عبيدك الذين رقدوا ابائنا واخواتنا.
0: وانا بين اوقاتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الايمان بالمسيح منذ البدء. ابائنا القديسين رؤساء الاساقفه، ابائنا الاساقفه، ابائنا القمامسه، وابائنا القصوص، واخواتنا الشمامسه، ابائنا الرهبان، وابائنا العلمانيين، وانياح كل المسيحيين، لكي المسيح الينا ينيح نفوسهم اجمعين في فردوس النعيم، ونحن ايضا الاحياء يصنع معنا رحمه ويغفر لنا خطايانا.
2: يا غفور رحيم.
1: تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في احضان بين القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب لهم في موضع خضر على من راح في فردوس النعيم، الموضع الذي هرم الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي، كما أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تر عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما عددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحكم توانه وتفريط وقد لبسوا جسدا وقد سكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح محب البشر. اللهم تفضل يا رب أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس لو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، وأما نحن فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسي.
2: يا غفور رحيم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية. مبارك أنت يا رب لا بان مزاد بركة، واسمك القدوس من له مجد الأبد أمين. فتكن رحمتك علينا يا رب كما استكن عليك، لأن عينك كلها ترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكثر الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل ولا بد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك، يا رب رحمتك دائما لابد، أعمل يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبركم مستقيم القلوب، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، وحقق في كل ليلة: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد عنا ارحمنا.
2: قدوس الله الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثمنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب بارك امين. ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. كن بكريستوس يسوس بين شو سمينا ليلويا شيرين تنتي هو ريوس يسوع باسمه وتن برسن سنسين بين تي مسنو تسمى بين بكريستوس
3: اني هو انتين بروس في شيء بشو يا بشيري من ريت انت في كان النوفينا نيفول
2: شير سيت اسميسينا نيمبيوين انت اف مي بكريستوس بن نوتي تي برسن وسسو
3: ماتي هو ام بشو يسيري اغون انت في رونا نيمنين في شي شيء انت في كان النوفينا نيفول
2: تي برسن وسماري ام تي صوتو كو سسو تي بروستات سيت نوت انت في جنو سنت تي مترومي
3: اري بريز بينري اغون نارم بخريستوس في طرف فو بوست انت فريموت ناني بيكو ايفول انت

نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة ولدة الإله لأنك ولدت لنا أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح. تهليل الصديقين سبات كناس غفران خطايا لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساو للاف جوار. هذا الذي من أجلنا نحن البشر تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده. الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء. لمغفرة الخطايا ونعم

0: تعالى قدام دي لو سمحت. بص بص
1: مريم امي
0: تعالى اقعد.

0: نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب لنا الذين سبق يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا نرسل
1: الليل.

بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا القديس لوقا البشير والتلميذ

المسيح ابن الله الذي له المجد الدائم إلى الأبد. وقال: من أجل قومي يقولون عن أنفسهم إنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل قائلا: رجلان صعد إلى الهيكل ليصليا، و

يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. ثم قدموا إلي أطفالا ليلمسهم، فلما رآهم التلاميذ انتهروهم. أما يسوع فدعهم قائلا: دعوا

0: Aqui.
1: Eno bien su kireye. Boros homen se ometa.
0: Amin.
1: طب نعمتي يسوع.
2: سيدنا الرب يسوع المسيح ابن الوحيد كلمة الآب قطع كرة البطاط خطايانا من قبل آلام المخلص المحيا النفخ في وجه تلاميذه القديسين والرسل الأطهار قائلا أقبلوا الروح القدس ما غفرتم لهم خطايا غفرت لهم ومن أمسكتم عليه مسكت أنت الآن يا سيدي من قبل رسالة القرآن أمت لزير الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا رب حلوا كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك المنحنين برؤوسهم وضعفي ارزقنا رحمة واقطع عنا كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا ليك بعلم أو بغير علم جزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب فأنت العارف بضعف البشر كصالح محب البشر اللهم انعم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حللنا حائل سائر شعبك املأنا من خوفك قولنا مرادتك المقدسة ينبغي لك المجد والكرامة والعزة والسجود
1: أمين كريالي سون أمين الليل ويزوك سبتري كيون كياجيوب نفماتي كنينكاي كسون سيون أسون يونون تنوشي بولنغو موجيو بنشوي سيسون بيخلي سوس اسمون موهم فيارو ماري بكنين تكيريني وين سبتن بك لأون ستيمونو وانينان Κύριε Λέισον, Κύριε Ευλογήσον, αμήν εσμό, ερώ εστί με τον Ιακούνε Ευλογομπέ εσμό.
2: Χριστός Βενότη,
1: αμήν εσέ σόβι.
2: Ια Βένα Λεζί Φισσαμαουάτ.
1: Ιεταχαδες εσμό, κλιέτη με λακούτου, κτακούν μεσίατου, κέμα φισσαμέ, καζέλη καλά λόρτ. Χουβζένα καφέφεν, αατίνα λιούμ, αχφερ λένε ζινούμπεν. Εμέν περνάχνω είδα λμζνιβίνα ελέιν, ουλετχίνα φί τεγρίβου. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.
2: حبط الله إلى أب نعمة ابن الوحيد ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطايا الروح القدس فلتكن مع جميعكم.
1: ومع روحك أيضا.

يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: آمين.
1: يا باب الحياة العقلية ولذة الإله المكرمة، خلص الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.
0: كنين كي كيسوسيون صنيعون آمين.
2: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا
0: سيبتريك أيوك أبيو ابن بماطي.
2: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
0: كنين كرائك سوسيون صنيعون آمين.
2: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس محسبك القيام في السماء يا والدة الله، أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب يا حمل الله يا حامل خطية العالم، اسمعنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماوات حلوة في الوصف التي فعلناها بمعرفة الخفية والظاهرة. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي تكون مشيئتك، أعطينا اليوم وفي نهاية أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك المحيا وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المألوف فرحا القائل تعال ولاية مبارك يا بئس الملك. نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة غير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة أثامنا أنك وحدك المتحنن الطويل الآناء الكثير الرحمة، شفاعة سيدتنا كلنا والدة الإله القديسة مريم، وشفاعة من جميع مصاف قديسين.

ولا نسألك أمنا لك في الصلاة يسأل الرب عنا ليصنع معني

0: زوك صاص وص وص مقدوس قدوس قدوس فاسم غير قدس لوك البشي وتلميذ الطاهر بركات عينا امين.
1: الآن يا سيدي تترك عبدك بسلام حسب قولك، لأني عيني قد أبصر خلاصك الذي أعددته جميع الشعوب وانتجا الأمم ومن شعبك إسرائيل.
0: والمجد لله دائما أبدا أمين.

0: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس أنك قمت وخلصتنا.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين.
2: نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم الروح القدس من مريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس يمكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبشر من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة من فرد الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياتنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماء والسماء والأرض مهدك المطر. ارحمنا يا الله العظام الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لنا وليس لنا معين في شهادنا وضيقاتنا سواك. حلوة وافر واصفح يا الله عن سيئات صنعها برضاتنا صنعها بغير رضاتنا ادفعناها بمعرفة عنها بغير معرفة الخفية والظاهرة. رحمتك يا رب ولا سخطانا سوتيس آمين. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن وعد للمذنبين علينا ولا تدخلنا بتجربة لكن نجينا نشفي بالمسيح يسوع ربنا. والآن محبة الله الآب نعمة وحيد ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة وهي تروح تكون معكم امضوا بسلام سلامكم معكم تعيشوا وتصلوا.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.